0: Jama'a Gaza, jama'ar yankin sun yi waiwayin wannan rana da abin da ya biyo baya. Musa Daraush an kashe ɗansa Awad Daraush ranar 7 ga watan Oktoba.
1: Hatta umi yiddashar mahabbi. Awad 17 طبعاً كان نوفا كمسعف وكشوفير.
0: يجي هتاع ماشي يبرق ونار سوية. يا هلا تيجي وجنب كوكو نوفا. أما سنجام إنجنيا. كم تدريب موتر أوكر مرسى على بيا. لوك تدرس كسورين ده غازا. يا كي تبيا. سبحان الله تدرس كي تهرد الشيء.
1: ما قبل يروح من غاد زيه زي اللي زماله اللي كانوا معه.
0: هودا دراوش ما هي بياتي قواد دراوش.
2: بس يسكت الرصاص يطلع كتير يركض يركض اللي بده مساعدة.
0: يجي أدول لوك تنديجي كاره هربا ربي. Idan harbin ya lafa sai ya fita ya je taimaka waɗanda suka samu rauni. Haka ya ci gaba da taimaka mutane har ƙarshen rayuwarsa. Mun ɗauke shi a matsayin wanda ya shahada. Ya mutu yana neman halalinsa tare da aikin jin ƙai ga al'umma ba tare da nuna bambancin addini ba.
3: Allahu akbar.
1: Ana ba salli lu kthir ba wa bussala al'awad hatta
0: bai. Musa Daraush ya ce a kullum ina yi wa Awad addu'a a duk lokacin da na je birnin Kudus ko masallacin Al-Aqsa. Ina yi masa addu'a. Muna buƙatar zaman lafiya. Dukkan addinai suna kira a zauna lafiya.
1: Hatta Baitul Maqdis yani lamma baruha al-Aqsa wa sallilu hunaka.
0: A Gaza dai yara da dama za su girma cikin rashi walau na iyaye ko kuma na wasu sassan jikinsu.